انا نحمد اقول لو فيا ومن ريكا باجاري معدني ولوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لا شكا كبر كجي جاي متينا تمام رامن بين هيراي وسريكو بوجوري معدني سريكو

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كي تو حس بكي شأرشي في راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يدهوك.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أَجْرَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: هينيه غوداريا راديو يا دوكت كان
1: ولتي من وين هبونا جينا من جهاني هنيه دجارم اسنا بن مهجي تشرنگ خلات بيشكيشي بجنات بكم ولتي من ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قط من ندی بمردینی دیاری تبکم ولات من ولات من دایکا من کردستان دایکا من کردستان

ممجون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازجيني هاي بابو مات بي ملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: خوتكوا جماركان دياري كراو
1: والله افرم
2: قازانج بك او هام بدا دو قباخين بيبسي 8.75 لتر كوبك اجبو بدزبا انانا بطلك 750 مليم وصح كبري قباخين اجبو بدزبا انانا موبايل تلفزيون و چندين خلاطين دي اتقال بيبسي ياري يا يامي
3: اجبو ريكلامين بازرگاني ادناف برنامه و بخشين راديا دهوك دا پيوانديه بفجماري بكان 0.75 225 47.74

0: مرحبا مرحبا.
1: اهلا سرجع با
0: يا ابو انت مخرنا ببلد
1: عزي تبخر ببلد بس بشرط السلانة نعم سيدي جبر فيه
0: شكعبين
1: اذا الله كرمك
0: هرأة.

0: خوتكوه جمارك عندي يا ريكراو
1: والله عفرم
2: صدا قازانج بك يا وهم بدا دو قباخين بيبسي ايك بوينت حفتي بيش لتر كوبك يجبو بدزبا انانا بطلك حفصات وبينج مليم وزحكا بني قباخين يجبو بدزبا انانا موبايل تلفزيون وچندين خلاطين دي اتقال بيبسي ياري يا يامي
3: اجبو ريكلامين بازرگاني ادناف برنامه وبخشين راديا دهوك دا پيوانديه بفيجماري بكان 0 حفصات وبينجي 225 45 حفت.

دليت برنا نسكنا وراي الهات محبا دليل دمانا باب خلاه ناقزاي او شرنا او عزيزا بندو

حيالي بريامي بولي شبت يا قرش داغيب كلي دا شبت يا مارديني بثر حوالي قروا الدمرم قروا الحليام جبونا ديتنا تي تربي عالمي بحبني شركي ورمالا مي أذببين بالبالا تي ولا قشر ماجبو ربي عالمي قروا الشبك ورمالا مي أذببين بجنبالا تي لا وقوة هدو شامي مكو

شدو ماله أذن قرم لا قرم حمالك ينادبك لما يا الفارق ليل بات ماله الوالد ماله أريد أرخاء ضوضاء ولا تشرين حمو رميالة نرمني ولا تشرين خنا بابيانة لو دورانة آه دورانة

جخيرا خديرا برأى لدنياي مرن دجار بيا غرفو برأى لدنياي مرن دجار بيا حسكريتا هواليتا دوستيتا برأى تاوي باليب بيا وشاف برأى دسالي من قبرة تحريدا تمام بيا برو الله برأى بيا نشيء بيا تجبر سري مزالي مرا درباس بيا تابوزي لاسيقا خرسري كيلكا مدا او ربي جوري برأى مر بكرا وشاف مزالي من غبيا اج انسانی بی زمانی باور ناکم برخی منی دستی تبگر تا ببرا ناو اوان مریا ویشترا بگوتنا براستیا برخی حس کرنا دل مهردیا برینداری تم سرخوش دستی

بيجي سالي في زمالي ما وراك مبرخاي مليت السيتة بقرصاي مليتة ببرنا أفوان مليا

بشون اقول يا حنيش ودي حظوك اذم الفول كره وذي بشاود يا كان يا حني ذرمه بشو محظوه بشاود الفول وذبيقش خلي الاخلاوي ابي تلموه لي مصابنا نخش بربي حول اذي جيبو ري حيالي سبي جيجلاوك يا ابي خراب من جوشك ونعذبه لي جيراب من بربول يسعى راس به ذما سوار بلكم ميدي كبرش إذا كما درى ميدالي أذي بوار سرى خجي كمش جاني أقش خلي أخرى بخم هفصار ولا وزي زير السي خبقتين وحمو بخم نالة خزي ما بوزي خجي رابخم بزمار أقرقش خلي أخرى ولا بخريب وخريب سالي براخنا

ادلي من يبتبى بلاتينكا نازرنجم نشيم بهم نوك الشبى هكر هاتم دب مغبار هاشيمين مب تبلي التبى جل ألندا صبازيكا قستتتكم

0: شوق شو خم اس عفرينو قام شنو كم مهاباتم حولي رمو شو دو هكم اس عم قدم
1: راديو دو لسر بلين 88.5 88.9 FM جو

0: زوفري خوتكوا جماركان ديالي كراوا.
1: والله عفرم صدف
2: ازانم تشاكنيت بطاقتي تأسيسي نو مالكت هيلاكو ماندوي كردويت بولا بولي جنيش لولا وبوستي
3: حدنا بيو بچي علي
1: كورا سو عباتم كربراجن هربو خوشيبو ويستم شتيك تام بيبلا.

0: ودي قال لي هسه حكيت دكتور عم بعدني قلك يعني رجعت قال لي قلك بقى عشان بقى عندي خديه وكذا
1: دي ان شاء الله هرد بوش بن عندي هر رزيل جرين بلا رزيل منا جرين كاكي
0: او ميفان
1: او جدي بو حاسين دي رزيل ما جرين چونكو اكش اگر انكو هدنا رجع غزورا گشتيارا وكي كاكي امير بيجيد كو خلي جلك رزيل جرين خلي جل يباشا لو بينن كو خلك دوكي كردستاني باشن لو تنا دوكي
0: يعني قران شنو مثل ام شنو مثل قال ابو فاس شنو مثل بجام خكي دوكي يعني او كان او قالك كيف هوات
1: جبر شي كيف هوات
0: عارف هذا الشيء
1: كيف هوات جبر شي تقول كود ام شنو دوكي مثل
0: كود كود كود رجل
1: و
0: اي دي كراستي
1: يعني خلك دوكي باشا لا ما أوجد باجب بس ببرن كيف أمير؟ ما بسيارة إيدانا يا بسيارة ما بسيارة ما تبيجيت كابينة يا نهي يا حكمة هرم كردستان اتموي 5 سالة بوريدا چند پروژين گشتياري ين جدا جدا لهرم كردستان جبجة كرينة وكرتينة خزمة گشتياران دا هفته پروژه، هشته پروژه یا نوت پروژه؟
0: توشه ایکی بار بشی؟
1: نه، از ایکی جفه نکم، دو بشه، دو هچ کم بوده ایک جفه کرین، هفته یا هشته یا نوت، دو بشه
0: بابو بلا چند هفته هشته باشه؟
1: والله گلک باشه که که بیره دستت خوش بود که امیر گلک سپاس بو پیوندیتا جوان گلمده

راديو دهوك جي هوا بو هوا دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه.

الصراحة جماج راديو دهوك بهاري كاريا هفكاري خو هوجر خليل ده برنامج سبيدا باش بيشكيشي هواكي بری دیماهیک هنسب هلکیشم بری دیماهیک پر

ولا تمن وين هبونا جينا من الجهان هم يدقرم اسنا بن مهجي تشرنج خلات بيشكيشي بجنات بكم ولا تمن ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قد من نادي دمرديني دياري تبكم ولا تمن ولا تمن دايكا من كردستان دايكا من كردستان.